موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

فلقد حفاه الله أفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه.

عناية صمدية تهزع بكل مخوفة ومهندي ومضى ليترد في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهد أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجرد صلوا عليه.

زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
1: سبعة وتسعين أصل خمسة نصر، وثمانية وتسعين أصل خمسة صلنا.

0: شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق السينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا إنفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 00.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: شرابي.
1: ألو، السلام عليكم.
2: هانو رئيس صار على الموضوع.
1: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا إنفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: شبيبة اف ام، عيش حياتك.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانه. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط.

عيش حياتك. وخليه شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: في شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليك

عيش حياتك. Leave.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: عيش حياتك.
1: وخليه شبابي.

تعيش حياتك. وخليك

0: زوجته
1: مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

الخير ومساء السعادة لكل من ثبت الموج على أثير إذاعة الشبيبة وما كنت تسمعنا، وأيضا اتابعنا كذلك عبر مرئياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان على اليوتيوب لايف أو حتى على منصة إكس أو حتى في صفحتنا على الإنستغرام من خلال الفيديوهات أكيد اللي نزلها بين فترة وفترة لكل التغطيات اللي موجودة هنا في ظفار وأيضا أكيد في العاصمة مسقط. تحية أكيد مسائين وجه لكل من ثبت الموجة على التردد 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 أكيد لكل من يسمعنا ويتابعنا حاليا في ظفار مع هذه الأجواء الاستثنائية والخريفية. أنا أعتقد أن اليوم الأجواء ما شاء الله صارت أجواء جدا جميلة ودخلنا رسميا أكيد على جو الخريف هنا في المدينة. الجبال بكل تأكيد يعني جو الخريف خلاص واصلنهم من فترة جدا طويلة، فاللي ما عاش الخريف هنا في المدينة ممكن يعيش أكيد في الجبال وسط أكيد السهول الخضراء. إذن مستمعينا متابعين أكيد ننتظر مشاركاتكم ورسائلكم معنا عبر منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى خلال الواتساب للشبيبة. تقدر أنك تشاركنا بمجموعة من الصور اللي ممكن عشتها خلال هذا اليوم أو حتى رسالة ودك توجهها إلى شخص عزيز على قلبك، أو على سبيل المثال ودك تشاركنا كذا شعور معين كذا. رحب برسائلكم من الحين إلى الساعة 8 مساء. وما ننسى أيضا اليوم راح يرافقون أكيد ضيوفنا ومحطات جميلة إن شاء الله أكيد راح ننتظرها خلال قادم الأوقات. يمكن أعتقد وعلى يقين أيضا كم اعتدتوا معاي على الأجواء الفنية والأجواء الشاشة في برنامج من الخريف، يعني الواحد وده كذا شوي يطلع من يعني الجو الجدي وندخل شوي كذا في الأجواء الجميلة، الأجواء اللي فعلا تخلينا نعيش الخريف بطريقة استثنائية تماما. عموما نتمنى لكم دروب أمينة سالمة في حال إذا صادفت أي ازدحام، حاول أنك أنت يعني ما يعني تتوتر نهائيا، وأيضا حاول أنك تعمل مسافة الأمان اللي بينكم بين السيارة اللي أمامك. أكيد هذا الموضوع جدا مهم ودائما انبهكم في هذا الموضوع. عموما راح اطلع وياكم لفاصل، ولكن بكل تأكيد راح انتظر رسائلكم وتواصلكم معنا عبر واتساب الشبيبه.

0: شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصطل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: معكم من جديد. أكيد مستمعينا مع رسائلكم عبر واتساب الشبيبة. في رسالة وصلتنا ويقول في رسالة: زحمة وإقبال كبير في ظفار، الطبيعة الخضراء والأجواء الاستثنائية التي تجذب الجميع، من تصوير راشد العبري. فعلا أتوقع أن الأجواء يعني ما يحتاج أن الواحد يسولف عنها، ما شاء الله هي أجواء فعلا جميلة. أيضا أم سارة تقول: الطريق المؤدي إلى وادي دربات، سبحان الله، إن كانت هذه جنة في أرضه فكيف هي الجنة في الآخرة. نسأل الله أن يجعلها من نصيبنا جميعا، اللهم آمين يا رب. شكرا لك يا سارة. أيضا في رسالة كذلك يقول: هل يوجد أجمل من هذه الأجواء؟ لا يوجد. فلوحة طبيعية حية من قلب ريف ظفار بين الضباب والخضرة. الفيديو كانت بعدسة المصور ياسر الخنبشي. مقطع فيديو جميل للأبقار في المساحات الخضراء. أنا أعتقد اليوم لأي واحد يزور محافظة ظفار في أي منطقة من المناطق اللي ممكن يزورها إلا وراح يلتقط أكيد مقطع فيديو يحتفظ به في هاتفه. أيضا مستمعينا متابعينا في رسالة كذلك أخرى يقول: أجواء المغسلة اليوم عالمية بمعنى الكلمة، رذاذ واندفاع النافورات الطبيعية. تصوير معاذ الحسنين. أعتقد اليوم يعني المصورين هذه الفرصة المناسبة لهم لالتقاط الالتقاطات الجميلة اللي ممكن من خلالها يتم توثيق أكيد الأجواء الجميلة هنا في ظفار. رسالة أيضا يقول في رسالته صاحب رقم لينتهي ب51: كثافة مرورية متزايدة باتجاه محافظة ظفار، تشهد الطرق المؤدية إلى جنوب حركة سير نشطة مع تواصل وتوافد الزوار والسياح للاستمتاع بهذا الأجواء. نتمنى لكم إن شاء الله يا رب إن مشاوير طيبة بإذن الله تعالى، الواحد ما يسرع والواحد ما يتجاوز، وتأكد تماما من خلو الطريق في حالة التجاوز وديروا بالكم. ما ودنا نسمع أكيد الأخبار اللي ممكن تكدر به الحال. أيضا في رسالة أخرى يقول في رسالة: محلى جمالك يا حسين الوصوف، يا بهجة الأنظار اللي يشوف. يسعدنا تتشين أغنية ارفق بحال، وأتوقع بالأمس تكلمنا عن هذه الأغنية أكيد مع الفنان مؤيد حبراز، وفعلا من الأغاني الجميلة اللي لاقت إعجاب جدا كبير في ظفار وحتى في خارج المحافظة. أيضا في رسالة لأحد أو إحدى المستمعات راسلتنا مقطع فيديو تقول: هذه أنا وأتجول في صلال، ومقطع فيديو لغزالة وهي تتجول أكيد في المساحات الخضراء. أنا أحب اللي يكون يعني واثق من نفسه وأحب اللي عموما. شكرا لك على تواصلك الجميل. أيضا مستمعين راح أختم معكم هذه المحطة بأماكن مسائية في صلالة، بما نحن الحين في وقت المساء فراح أعطيكم كذا أماكن جميلة ممكن تزورونها وتخلونها ضمن جداولكم. بداية مع الفعاليات، فمعاكم أتين سكوير، وأيضا كيدي تايم حديقة عوقد، وأيضا سيارات الكارتينج في ميدان الاحتفالات، ممكن تستمتعون هناك بفعاليات جميلة. أما على المطاعم والمقاهي أعتقد ما يحتاج أسولف عن هذا الموضوع، لأن ما شاء الله المقاهي كيد مليانة المحافظة. الأسواق أيضا كثير من الأسواق المختلفة اللي موجودة هنا في المحافظة واللي ممكن تزورونها، منها القوف اللي هي فيها الأسواق القديمة، وأيضا معاكم سوق الحصن، سوق الحافة القديم، وأيضا إذا كنتوا في جاردنز مول فجميل أيضا تزورون جاردنز مول هنا وتستمتعون أكيد مع هذه الأجواء الجميلة. والواحة مول بعد ما ننسى أيضا معاهم يعني محلات جميلة، وأيضا ممكن تقضون هناك الفعاليات اللي أيضا تكون متواجدة في الواحة مول. عموما راح نطلع وياكم لفاصل مستمعين، ولنا عودة بإذن الله تعالى نكمل معاكم ونواصل برنامجكم برنامج من الخريف.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: خليك شبابي.

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعين أكيد مع محطاتنا وأيضا فقراتنا الثابتة في البرنامج. هالمرة أكيد راح ننتقل مع ضيوفنا لهذا اليوم. بداية أكيد أرحب بضيفي الشاعر صالح عبد رب أبو مروان. حياك الله معانا.
1: أهلا وسهلا وسعيدين جدا بتواجدنا في هذا المكان, وتحية للشبيبة والناس القائمين عليها.
0: حياك الله. أيضا أكيد نرحب بالفنان خميس بن عبد اللطيف. حياك الله ويانا.
2: الله يحييكم, وحقيقة سعيدين بتواجدنا في إذاعة الشبيبة.
0: الله يحييكم يا رب. بداية خليني أنتقل مع الشاعر. خلينا نتكلم اليوم, يعني أكيد راح نطرق على كثير من المواضيع اللي راح نسولف عنها خلال هذا المساء, ولكن بداية في أغنية من الأغنيات اللي فعلا يعني راقت رواج جدا كبير, وأعتقد أنك في كل مكان تروح لله وراح تسمع هذه الأغنية موجودة, يعني في السيارات, في الهواتف, في مقاطع الفيديوهات. خلينا شوي نسولف عن هذا الموضوع.
1: طبعا هذا الموضوع خذ يعني انتشار يعني غير متوقع حقيقة, وأنا سبق وأن قد تحدثت عنه كثير في قناتين تقريبا.
0: نعم.
1: والناس كانوا يريدون يعرفون مناسبة هذه الأغنية. فطبعا الأغنية هذه كانت الجدي جمعان بن عبد ربه أو بالوالد, قدرنا يعني 80 سنة تقريبا, قبل 80 سنة تغنت فن المدار. هذا فن المدار يعتبر, وكانت في قصة يعني. وهذاك الوقت يعني الناس يعني ترجموا مشاعرهم, أمورهم, قضاياهم كلها عن طريق الأغاني. كان في يعني ناس يعني سالية, وناس يحبون بعضهم البعض ويحبون. فكان عنده واحدة من قريباته قال عندها على أساس يبلغها يعني بشيء كذا مهم بينه وبينها, بس حصل برضو واحد من جماعته جالس, فأخذ وقت طويل ما يعني ما راح.
0: نعم.
1: وقدي مستعجل يريد يخبرها بالشيء اللي هو جاي لأجله, فغن يعني دندن بهذه الأغنية.
0: نعم.
1: بن عبد ربه يقول حليلتي في الخزانة تستحق السلامة, ما بان سير من هنا حتى تقوم القيامة.
0: حتى تقوم القيامة.
1: طبعا الرجال الناس كلها يفهمون يعني المعاني الأغاني والكلمات وهذه الأمور. فطبعا راح طلع
0: جميل. أنا دائما يعني على يقين أن اليوم لأي شاعر ظفاري وحتى لأي فنان يحاول قدر الإمكان أن يستخدم المفردات الظفارية في قصائد, في أبيات, في كلمات, في أيضا الفن اللي ممكن اليوم ينقل كذلك.
1: هذا مطلب, وهذا أحد الأهداف اللي كانت في بالي, أن أنا لما أسجل أغاني وهكذا, وأغاني تكون قديمة وملحنة بالألحان يعني بطبيعتها دون تغيير, فشدني أنا المفردات. أريد نعرف الناس ونعرف الفنانين, وأنا قلت سابقا أنه يعني كنت متأكد أنه في محافظة ظفار راح تلقى يعني قبول, لأن نحن نعرف يعني الناس
0: تمسك أهل ظفار أيضا
1: في الفن تاريخهم وتراثهم وهكذا. فكان همي برضو المفردات, حتى أنا أسأل عليها يعني كنت أسأل عليها, ممكن أسمع عنها وأنا صغيرة وكذا.
0: نعم جميل. نروح للفنان خميس. اليوم خلينا نتكلم, ما شاء الله يعني اليوم كونك ضمن عائلة فنية وعائلة أيضا شاعرية, خلى اليوم موهبة الفن تكون معاك بشكل جدا كبير, يعني يمكن أيضا أسهل وأسرع عن البقية. خلينا نتكلم اليوم عن بدايتك في المجال الفني.
2: والله بدايتي في المجال الفني كنت عازف, وبعدين كنت إيقاعي, أخيرا انتقلت إلى الفن, إلى الغناء يعني. فالعائلة كلها فنية ما شاء الله.
0: نعم.
2: وعندنا رغبة كذا في الفن غير طبيعية, يعني شغف عندنا, والحمد لله أننا قبول الناس وأمورنا طيبة يعني صارت في الفن.
0: أنا أعتقد أن يعني الصورة متكاملة معاكم, سواء كانت من الحان, من الكلمات, من أيضا الصوت اللي ممكن يكون من خلاله يطلع بالأغنية بالكامل.
2: العمل, فريق العمل عندنا ما شاء الله يعني, وكلنا من العائلة.
0: جميل.
2: موزع, صاحب استديو, شاعر,
0: متفاهمين يعني.
2: كنا متفاهمين.
0: جميلة. خلينا نتكلم عن أول أغنية بديتها, وأيضا يعني من باب يعني بديت في الألحان وأيضا في الموسيقى, ولكن كان لك اتجاه آخر فيما بعد ذلك. إيش اللي خلاك تتوجه للاتجاه الثاني؟
2: والله اللي خلاني ممكن الفن الحضرمي. عندي حب كذا لأبو بكر سالم وشاعر حسين المحضار, فهم اللي يقروني إلين وصلت إلى هذه المرحلة.
0: جميل، إحنا راح نسمع أكيد من صوتك ولكن مش الحين، في قادم الأوقات بإذن الله تعالى. قلت لك اليوم معنا سهرة غنائية
2: بإذن الله.
0: جميل، نرجع للشاعر صالح، خلينا نتكلم اليوم يعني من خلال القصائد، من خلال أيضا الكلمات والأبيات. أنت ذكرت قبل أن اليوم يعني هذه القصائد ما جاءت يعني يعني تلقائيا، ولكن أكيد جاءت من خلال الأجداد سابقا. نعم. نتكلم اليوم عن جذور القصائد لدى الشاعر صالح.
1: والله نحن يعني تخيلي انت لما

0: للقصص الخاصة بالفن، خاصة أيضا بالشعر معكم يعني هنا في ظفار.
1: طالما أنا وخميس، خميس هنا جاي يغني.
0: حلو، خلي عيل غنى عليه.
1: استمتعون يعني
0: إحنا. أنت اختار وهو راح يغني.
1: اختياره يعني خميس ما شاء الله عليك. نعم. الفن هذا يعني درجة ممتازة.
0: جميل.
1: تقييمنا له هكذا. فبخبرك أنا بقصة وهو.
0: حلو.
1: وهو يغني.
0: يلا القصة.
1: جميل إن شاء الله. أخبرهم بأي قصة تريد. إحنا عندنا قصص كثيرة. يا سلام قد سلمتي وبين البنت قد فرعتي ويا الجني السعودي
2: لما
1: تلوف ابتسامة. هذا الوالد رحمة الله عليه كان يكون في الساحل. يعني بين الساحل وبين الشريط الزراعي.
0: نعم.
1: وهو على الساحل شاف واحدة من البنات ويعرف أهلها طبعا ويعرف وبينهم صداقة وبينهم يعني زيارات. شافها يعني كبرت شوية. فغنى هذه الأغنية يا سلامة قد سلمتي وبين البنات قد فرعتي ويا الجني السعودي اللي ما تلوف ابتسامة. فخميس إن شاء الله يسمعنا إياها
2: إن شاء الله.

0: الله سلامة. جميل الأبيات أمانة. هذه كانت كلماتك الشعر ولا؟
1: الوالد
0: الله يحفظه. نعم.
1: أنا ماني شاعر، أنا مجمع أشعار.
0: مجمع الشعراء. جميل، ولكن
1: مجمع أشعار
2: لا شاعر.
0: شاعر صح؟ آه. يعني التواضع حلو بس يعني ما كذا.
2: نسمعكم إن شاء الله اليوم من كلماتك.
0: جميل، نسمع؟
2: نسمعكم.

0: ندم
1: إذا كنت متعود على الكذبة
0: راجع حسابك قبل ما تندم.
1: راجع حسابك قبل ما تندم، هذه رسالة أكيد المستمع المتابع أيضا.
0: والله القنية
1: هي الكلمات مخيفة شوية، راجع حساباتك. جميل، خليني أنتقل للفنان خميس ونتكلم أيضا لأقرب الأعمال على قلبك. إيش هي من أعمالك أنت؟
2: والله أعمال كثيرة، يمكن من أقربها أغنية للشاعر عبد العزيز الرواس، نزلت يمكن قبل سنتين، اللي هي وصالك، فكانت من أقرب الأعمال إلى قلبي.
1: نسمعها شوي ولا الكلمات ما حاضرة؟
2: والله ممكن حاضرة. وصالك سحري يا خلي، مزاجي دايم يعلني،

0: هادي يدخلني إلى جنة ولا غير الفرح فيها.
1: ولا الفرح إلا فيها أكيد. يعني خلال هذه الصوت الرائع كذلك اليوم سمين. الفنان خميس واليوم أيضا اللي يسمعنا عبر مرئيات شبيبة وأيضا عبر الأثير, نتمنى أيضا استمتعتوا معنا في هذه المحطات. راح نطلع وياكم لفاصل قصير ولكن لنا عودة.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: السلامة
1: تستحق السلامة وصح لسانك. اليوم فنان خميس، خليني أروح إلى الشاعر صالح. يمكن في بداية الحلقة أو المقابلة قلت لي أن كلمة الشاعر تحسها نوعا ما كلمة يعني مليئة يعني بالمشاعر والثقل في ذات الوقت. إيش تمثل لك كلمة الشاعر، وأيضا من تحس أن هذه الكلمة يعني يجب أن تكون؟
0: والله شوفي، كلمة شاعر يعني تقول للإنسان اللي هو فعلا شاعر ومتمكن وله صولات وله قولات وشاعر مواقف.
1: نعم.
0: في بعض الشعراء المتمكنين يجي الرد في الحال. يعني ما يروح مثلا عادي يفكر ولا على طول. وفي أمثلة عندنا يعني موجودة أمثلة مثلا يعني حصلت الكثير من الناس أنهم يعني كان في قصيدة ولما هذه على طول يقلبها يغيرها في نفس اللحظة. وهذولا يعني موجودين، ويعني هذا الكلام موجود. فنحن هنا في المحافظة عندنا مثلا في الفنون الشعبية لما نقول عم قم عن ديوان وأبو سلاسل، نصيب أبو سلاسل يعني ناس وغيره غير الناس طبعا اللي هم كانوا يشتغلوا في المزارع كانوا يغنون ولهم يعني أسلوب حياة يعني مميز
1: جميل. فاليوم يعني كلمة الشعر لا تطلق لأي شخص، ولكن الشخص اللي فعلا قادر أن يرد عليك بالشعر في ذات الوقت.
0: هي زي المراحل. نعم. أنا أشوفها من وجهة نظري كذا. ما توصل كلمة شعر اللي أنت يعني متمكن وتكون في الميدان وحاضر يعني.
1: نعم.
0: بعض الناس تكون فيه اجتهادات وتكون فيه يعني محاولات يعني جميلة.
1: نعم.
0: لكن الشعر يعني معنى الكلمة نفسها.
1: رأيك بالشعر حاليا يعني من خلال يمكن القصائد اللي توصلك أنت واللي تسمعها على سبيل المثال؟
0: طبعا اختلف، هذا طبيعي يعني من جيل إلى جيل يختلف. وأنا في بداية حوارنا قلنا إنه نحن نريد نعيد نذكر الناس بالمفردات اللي كانت موجودة قبل، بالألحان الجميلة، والشيء حقيقة للأمانة الشيء اللي هو مميز حاليا في المناسبات والأعراس خاصة في فن البرعة والربوبة أعتقد، والمدار برضو بدأت هذه الرجال يعني تغني أغاني قديمة.
1: نعم.
0: قديمة جدا.
1: فتحس ان الموروث
0: يعني
1: الروماني بعد ما زال
0: يجيب لك واحد اغنية يعني ما القم عن ديوان يعني الجيل الحالي هذه ما اسمحها ويطلبونها.
1: نعم.
0: حاجة مميزة يعني، وشي يعني من الاهداف الجميلة انه يتم المحافظة على يعني ينكشون على ما الاغاني القديمة اللي
1: ما تحس
0: صغنة.
1: يعني ما شاء الله في كل موسم لموسم خريف ظفار تحس اليوم انه يعني الناس تلهف اكثر للكلمات الظفارية للفن الظفاري، واعتقد هذا شيء جالس يكبر سنة بعد سنة.
0: فعلا يعني كثير من الاخوان يعني الشعراء والفنانين يعني في موسم الخريف، وانا ما بغيت اعدد حد حتى لا انسى. نعم. حد ايوه يعني
1: بيزعلوا عليك
0: بدو يعني نزلوا مثلا. نعم. مويد الاخ مويد حبراس من اهلنا مويد انا قارب.
1: نعم.
0: قدم يعني عده
1: اعمال
0: عليه يعني كانت ترند يعني اغاني جميله في
1: فعلاً.
0: فن الطبل في فن وغيره يعني الكثير حقيقه.
1: نعم. فاليوم في لهفه جدا كبيره للاغنيات الخاصه اكيد بالفن الظفاري. اروح للفنان اليوم خميس، واعتقد انك انت ايضا في هذا الوسط كذلك في ذات الوقت كونك كنت ملحن ومهتم ايضا بالالحان وبالموسيقى، فهل كانت الالحان الموسيقى اللي كنت مهتم فيها بشكل اكبر على الموسيقى الظفاريه ولا؟
2: فعلا ما نطلع من نهج الظفار يعني.
1: نهائيا
2: ما نطلع.
1: لأي فن بالضبط يعني من الفنون الظفارية؟
2: جميع الفنون. يعني في نفس الوقت أنا شاعر
1: جميل
2: ملحن، ممكن أغنية بردان كلهم يعرفونها
1: معروفة
2: من كلمات يعني
1: ما شاء الله
2: وغناها مؤيد ما شاء الله
1: جميل. طيب
0: زين بقولش حاجة
1: قل لي.
0: طبعا احنا موجودين هنا نخلي طبعا اللقاء يكون يعني
1: حلو
0: ما أريد الطبعة رسمية. خمس غني من الأغاني اللي احنا كنا نذكرها الآن أربع سلين وأربع طلحين خلنا نسمع، لأن هذه الكل يطلبها وهذه أغنية قديمة وغيرها كثير.
2: أيوة
0: زين. أيوة قل لي أيوة أنت بس
2: أغنية اللي جمعان ديوان
0: هات

0: رباعة.
1: لا تجمعنا رباعة بس جمعكم رباعة ترى.
2: جميل. سمعت الكلام وسمعت اللحن.
1: سمعت اللحن والكلمات.
2: يعني هذا قديم لأن إحنا يعني جالسين نحس عليه ونحس الناس إنها سعيد يعني. ذكريات قديمة يعني موجودة.
1: أنا ودي أعرف عن شعورك وقت ما تشوف مثلا اليوم أعمالك وهي تخرج إلى الخارج والكل يتم يتداولها أيضا. يعني أحيانا ممكن في كلمات أو في أعمال إحنا ما نطلع على الخارج تكون أعمال خاصة فينا نحن. بعض الأعمال اللي ممكن إحنا اليوم ننشرها ولكن لما نتفاجأ أن هذا الانتشار هو انتشار كبير. فأنا أعتقد يمكن لو كنت بأنا مكانك وأسمع أعمالي في أي مكان من الأماكن راح أحس بنوع من الفخر الكبير والسعادة كذلك.
2: أكيد أكيد ما في شك. يعني حتى على مستوى العائلة يعني مبسوطين ومتواصلين معي باستمرار ومشجعين وأصدقاء وزملاء عمل وبيحسونا إنه يعني نستمر.
1: نعم.
2: الحين نحن عملنا العمل الأول والثاني ونحن بنحط الثالث إن شاء الله بيكون يعني مناسب.
1: نعم جميل. الثالث ما راح تصرح عنه الحين ولا؟
2: لا لسه.
1: جميل. طيب خلينا نروح للفنان خميس وانا عندي كذا سؤال ايضا. ايش رايك الدمج اللي ممكن يكون ما بين يعني الفن القديم مع الفن الحديث؟
3: والله هو التطوير يعني ما في جدال يعني لازم اكيد بنطور بس نعم. التطوير بحد المعقول. في ناس طورت الفن بطريقه كبيره يعني على أساس أنه أنا ما أخرج من المود الضفاري القديم يعني موروث لأنه هناك الموروث هذا هو هناك الأصل. أطور بحد المعقول.
1: بحد المعقول يعني مش التطوير الكامل اللي ممكن يغير من
3: لا هنا الكلمة تروح هنا اللحن يروح
2: بعقب على الكلام.
1: نعم.
2: احنا شخصيا يعني من أهدافي أنه نجيب الأغنية مثل ما هي تغنت في ذاك الوقت بلحنها وبكل شيء دون تغيير لأنه جمالها وفي تغيير يعني في في في في الثبات عليها. فالحين في ناس ممكن تتطور في التطور الحين الرقمي وال
1: نعم.
2: ممكن يعني ها لكن نحن نريدها مثل ما هي كانت في السابق.
1: نعم يعني طريق. اليوم نقدر نقول ان اليوم الشاعر صالح يختلف تماما معك الفنان خميس. في اختلاف قاعد اشوف ولكن وجهات النظر يعني اكيد تكون وارده. يعني اليوم مثلا كشاعر وايضا كاحد الاشخاص اللي يعني صادف كثير من الاغنيات القديمه ودك ما تسمع يعني اي نوع من الحداثه اللي تكون موجوده في ذيك الالحان. من جانب اخر اليوم نتكلم عن الفنان خميس من الاشخاص من الاجيال الحديثه فطبيعي انه يحاول قدر الامكان يدمج بعض الالحان على اساس يقدر انه يتماشى مع الأغنية. هذا الشيء يعني طبيعي أكيد وارد ما بين الأجيال. أنا ودي اليوم أسأل يعني الشاعر خميس إيش رسالة اللي ودك اللي أو الشاعر عفوا صالح إيش الرسالة اليوم اللي ودك توصلها للجميع سواء كان اللي تابعنا حاليا أو حتى يعني يسمعنا عبر الأثير.
2: والله هي فرصة كبيرة يعني أنه يعني نرسل رسالة للمتابعين والناس والمهتمين أنهم يدعمونا ويشجعونا في تراثنا وأغاني أهالينا وأهالي والناس ترى ظفار يعني وظفار عامة يعني شيء عجيب يعني وين ما جيتي كل منطقة كل هذا تحصلين رمز
1: فعلا
2: رمز من من من من من الغناء ورمز من الأشعار ورمز يعني وناس عندهم تنبؤات كانت عندهم تنبؤات يتنبؤوا لأشخاص معينين يتنبؤوا لشيء وفي مع الزمن يتحقق يعني فراسة مش عادية كانت في الوقت. نحن نريد نحافظ عليها بصراحة وزي ما قلت يعني الأجيال الحين بدأت تهتم حقيقة والله بمناسبات البرعة والأعراس. يا أخي مساعدك أعطيها واحدة أعطيها غير هذه عادوا فيها أغاني ثانية أعطينا واحدة قديمة خلينا نسمع
3: شيء قديم ترتني فجأة كذا
2: كان تنتبه
3: في أغنية الجماعة الديوان اللي هي تقول

0: مليح
1: الشاهد علينا
2: والشاهد الله علينا يا مليح.
1: أنا
2: فتشت القلوب ولا لقيت الذي هو إيش
0: مستريح. يعني هذا الكلام يمكن في الخمسينات ستينات
1: ما شاء الله،
0: بس لما تسمعينه كأنه الحين جديد الكلام.
1: بالضبط.
2: خلينا المستمعين ينتظرون يسمعون. يعني
0: في واحدة ثانية بنفس هذا نفس الجمال، يعني اللي هي
2: عندك 50 ربيع حافظ شي مني؟
0: لا اللي هي

0: سموم
1: تسقيني السموم. والله عليك الفنان خميس. يمكن ختاما لحلقتنا لهذا اليوم، ايش الرسالة او الكلمة اللي ودك تنقلها للمستمعين؟
0: والله للمستمعين والاخوان الفنانين وللشعار نحافظوا على الموروث وما نطلع من ناقد فاري، لأن الموروث فاري حاجة كبيرة ولازم نتمسك فيها،
1: ولازم فعلا نتمسك فيها. شعرنا عندك كلمة أخرى ولا؟
2: والله ما عندي إلا أني أشكركم في هذا المكان الجميل،
1: يعطيكم العافية. إذا أكيد شاكرين اليوم ضيوفنا، بداية أكيد مع ضيفنا الشاعر صالح عبد رب أبو مروان، وأيضا كذلك اليوم معنا الفنان خميس عبد اللطيف. شكرا لوجودكم اليوم معنا. شكرا لكم. إذا مستمعين أكيد راح نطلع وياكم إلى فاصل الأذان، ولكن أكيد نعود بإذن الله تعالى من بعد هذا الفاصل.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
5: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

أجواء جميلة أكيد اليوم قضيناها مع ضيوفنا لهذا اليوم، سواء كان من الفنان خميس وأيضا من الشاعر صالح. عموما راح أخبركم أيضا بسر، يمكن بعد ما خلصنا من المقابلة تمينا نسولف أكثر عن الفن الضفاري القديم وأيضا عن الأبيات والقصص اللي مر فيها أكيد شاعرنا صالح. أنا يمكن اللي فتني أكثر يعني حسيت أنه سوا فيني مقلب أو شيء يعني أي كان لما قالي أنا مش شاعر، بس هو تواضع مني لأنه يشوف كلمة اليوم الشاعر هي كلمة جدا كبيرة، وهذا الموضوع مع حال كثير من المبدعين أمانة، لأن أيضا في مجال الإعلامي في مدى أحد يقولك لا تقولي إعلامي أو لا تقولي مذيع، أحس الكلمة وايد كبيرة رغم هو مذيع ورغم أنه هو إعلامي، ولكن فعلا يعني حجم الكلمة تعطيك حجم أيضا المسؤولية في ذات الوقت، فلربما يكون في هناك نوع من النقص أو مثلا ما أعطى كثير في هذا المجال، سواء كان مجال الشعر، مجال الإعلام، مجال التصوير، فيحس نفسه أن كثر ما هو منقص في حق هذا المجال، فيحس أن الكلمة فعلا لها ثقل أيضا في ذات الوقت. ولكن أنا بالنسبة له وجهة نظري شخصية ما حد راح يحس بهذا الشعور إلا فقط المبدعين. عموما راح نرجع وياكم لأجواء المحافظة، خلينا نتكلم عن الفعاليات اللي موجودة هنا في محافظة الظفار لكل شخص متوجه هنا إلى المحافظة وعند عياله. فبداية معكم وقت الطفل، وهي تعتبر من المدن التعليمية وكذلك الترفيهية، معكم فعالية معالم المدن المهنية وجميلة أمانة هذه الفعالية، لأن راح تدخل طفلك في يعني في الوظيفة نفسها، يعني سواء كان في المجال العسكري كشرطي صغير أو مثلا في المجال الإعلامي كمراسل مصور أو حتى كدكتور يعني على سبيل المثال. فعموما يعني ممكن من خلال هذه الفعالية راح تدخل ابنك إلى ما يتمناه في المستقبل. يمكن إحنا لما كنا أطفال لما حد يسألنا وش ودك يعني تكون لما تكبر، فنقول والله ودي أصير ممرض، ودي أصير دكتور، ودي أصير معلم، أيا كان. فعيش هذا الشعور بالفعل تماما في فعالية معالم المدن المهنية. كذلك معانا فعالية المعلم الترحيبي، وأيضا فعالية سينما الخارجية المعلقة، وفعالية الألوان تحت البنفسجية، فعالية المرجوحة الممطرة، فعالية الإضاءة المعلقة، وفعالية الطاووس المضيء، فعالية بوكس الهدايا العملاق، وفعالية ممر الأقواس، فعالية ممر الفلامينغو المضيء، وفعالية ممر الفراشات المتحركة، فعالية اليونيكورن العملاق. وأتوقع أن كثير من يعني الأطفال اللي يحب هذه الشخصية، شخصية اليونيكورن. أيضا فعالية الغيوم، فعالية المناطيد العملاقة، فعالية البحيرة المضيئة، فعالية رجل الفضاء، وفعالية كذلك تلفزيون الأطفال. كذلك هناك في وقت الطفل وفي مدينة التعليمية والترفيهية اللي راح تكون إن شاء الله من 5 يوليو إلى 5 من شهر سبتمبر في حديقة عقد العامة. فمستمعينا يوجد هناك مدينة الطيارين، مدينة المهندسين، المدينة الرياضية، مدينة المواهب، مدينة المستقبل، ومدينة الانضباط العسكري، وجامعة الطفل، مسرح المدن، واردها المطاعم. كذلك يوجد هناك معهم يعني كثير من الفعاليات الخاصة بالأطفال، واللي إن شاء الله أكيد نتمنى أنهم يقضون أوقات جميلة. ما ننسى عودة الماضي، واللي دائما أقولكم هي الفعالية المناسبة لكبار السن، إذا كنت جايب يعني أحد من كبار السن معاك في نزهة إلى محافظة الظفار، واللي راح تستمر إن شاء الله من 10 يوليو إلى تاريخ 31 أغسطس في السعادة بالتحديد. فعودة الماضي ضمن الفعاليات فعالية ماضينا وأسواقنا وفعالية فنوننا. على طاري فنوننا، يمكن خلف الكواليس ذكر الفنان خميس كان متواجد في فعالية عودة الماضي، واللي أيضا يعني قام بغناء بعض الأغنيات الظفارية واللي لاقت رواج كبير، اللي كان كثير من الأشخاص يتساءلون هذه الأغنية من وين وإيش اسمها ومن متى هذه الأغنية، رغم أنها كانت أغاني ظفارية قديمة جدا. أيضا ضمن الفعاليات عاداتنا وتقاليدنا وفعالية موروثنا،
ساحة أتين مستمعين من تاريخ 15 يوليو إلى 31 أغسطس في أتين. يوجد هناك متنفس ساحة أتين ومسرح ساحة أتين، المشاريع التجارية العمانية وردهة المطاعم وشارع العطور بكل تأكيد. أما على العروض العالمية فيوجد كثير من العروض، منها المختبر العلمي للأطفال، عروض المرايا، عروض قوة الضوء، الكرنفال عائلة ماوس وكرنفال الأطفال الكبير، عرض المظلات المضيئة والعرض المائي، عروض قوة النار، عروض شروق الشمس وعروض العاصفة الكهربائية، وكثير وكثير وكثير من الفعاليات التي لا تنتهي هنا في ظفار. يعني لو أتكلم من يوم إلى بكرة ما راح أخلص من الفعاليات المصاحبة أكيد لخريف ظفار عام 2026. فإذا هي فرصة أكيد للكبار والصغار للاستمتاع هنا في فعالياتهم المختلفة والمتنوعة. فاصل مستمعين وأكيد لنعوده.

0: Hayatı.
1: Hayatı, hayatı. Bu Ali Şababi. عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية ومميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

رجعنا لكم من جديد مستمعين، ولكن هذه المرة مع محطتنا الأخيرة أكيد في برنامجكم من الخريف. يمكن قبل شوي شفت مقطع فيديو جميل أمانة، نتوقع أغلبنا مر علينا هذا المقطع للأحصنة اللي كانت تتجول أكيد في المساحات الخضراء هنا في محافظة الظفار. أمانة يعني رحت مباشرة إلى المصور سالم الشبلي وسألت عن مكان المنطقة، لأن ما شاء الله فعلا يعني مقطع الفيديو هو عبارة عن حكاية أخرى، فأعتقد وهو بعد يعتقد ونتمنى إن شاء الله أن المسمى يكون صحيح، منطقة خبرارت. صراحة أنا ما أعرف إن هذه المنطقة بالضبط، ولكن كثير من الفيديوهات اللي كانت تتناقل هناك بالضبط. عموما مستمعينا رسائلكم أكيد على رقم التواصل 947-999-75. رسالة وصلتنا يقول في حديقة الياسمين في منطقة جميلة تماما بألعاب مختلفة ومتنوعة، نتمنى لكم تقضون أوقات جميلة بإذن الله تعالى. وأيضا بدرية تقول لما تتوشح ظفار بالخضرة وتنساب الغيوم فوق جبالها تصبح كل زاوية هي حكاية أخرى، وطن يحتضن الطبيعة في أبهى صورة. فعلا ظفار أكيد من المحافظات اللي دائما أكيد تبهرنا في كل سنة بجمالها الخلاب. أيضا في رسالة يقول ما شاء الله أخذ تمرية المزيونة في محافظة ظفار، يعني توصلت مقطع الفيديو بالرذاذ، فنتمنى لكم مشاوير طيبة بإذن الله تعالى. ورسالتنا الأخيرة من زاهر يقول أجواء ظفار غير، لقطة من طريق عقبة السان عصر اليوم والجو روعة. هي الأجواء روعة بشكل عام يعني في محافظة ظفار، إذا بنكون صريحين واضحين في هذا الموضوع. عموما مستمعينا راح نختم وياكم حلقتنا في هذه اللحظات المسائية، كل ما نتمنى دروب آمنة سالمة للجميع، توصلون بالخير والصحة بإذن الله تعالى. تقبلوا أكيد تحياتنا، كنت معكم أنا شيماء سيابية من الكواليس والفريق الثنائي اللي ما شاء الله عاملين نقلة نوعية في البرنامج، شبين وبدر أكيد شكرا لكم لوجودكم معنا في البرنامج، وأيضا تعبكم كذلك لإظهار هذا البرنامج بطريقة مختلفة تماما. إذن في أمان الله، نلقاكم يوم الغد إن شاء الله في نفس الموعد وفي نفس الوقت.

تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة، أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

تدور لي عذر لا تعتذر.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

99.5 مسقط و 98.5 صرنا.